اين تعربوا وانتوما جملة ما مفيدة اولادكم سرسبوا واتس يور نايم ولا كاش لغة جديدة